صباح الخير كل العالم. تستمعوا إلى راديو ديسي. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DC. Już gwiazdy lśnią, już dzieci śpią.